حطليقي فقف التايت في الفيلين بوتو وإفايو تانو ماي لفل ياسو نقيت وايلو تاتو اي اللي ايتو يتابوني هنا لفل فاتو تولي ولو تتلا بيها موي او او